تريد لي اتسانا نكي كي بتلي شفالي ميو زينيت بلي اول دافيد جيتا اديك سامات كي راي مشو بوسي باتشي الا سو بول دوك سنا بات كي بنوخ نكي اما شيكو دافيد جيتا بيستوش يا تسامي بيتي كي كشو بيو اوكي يو موشي يا كزيك اشا يا تزنيم امي تشينا تما يو باراتو مال كاني راليو مي